عكامكم مواهب وجعيبان عرصوص قرب وقع وانقرب قرد كيرتوني كيبي قلبال عكاب سمس وقصو دي مطالب روكوي تسايو تساني قادي بيجال عكابو سمخو بارو خيرا وچي ياسد دور قوال هرساني سويلارو